0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምሳስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ሰንበት ዘፍርየ መስከረም 9/2019 ዓ.ም እዚ ዕለት እዚ ዘሰኒ መዝሙር እኩት ኣንተ ወስቡህ ስምከ ወኣብዪ ሃይልከ። ወጌይታ ንፍርየ ምድሪ ባርኽ ብኽረምቲ ብበረኸት እትኸፍት ጐይታ ኸማኻ ዝበለ ጻድቕ መሓርን መን ኣሎ። እታ ጠምያ ነይራ ዝጸገበት ነፍሲ ካብ ሞድሒና ትባርኸካ ኣላ። ኣብ ሰማይ ትቕመጥን ብትሑታት እትባርኽን ምስጉን ንስኻ ኢኻ። ስምካ ንኡት ክእለትካ ድማ ዓብዪ እዩ። ንስኻ ኢኻ ንሰንበት ዕረፍቲ ጌርካ ዝሰራዕካን ንኹሉ ዘዝግብኦ ምግቢ ዝሃብካዮን ምስባክ ምድርን ይውሃበት ፍሪሃ ወይ ባርከን እግዚኣብሄር ኣምላክነ ወይ ባርከን እግዚኣብሄር። ምድሪ ፍሪኣ ትህብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ይባርኸና እግዚኣብሄር ክባርኸና እዩ። መዝሙር 85:12 ቃል ወንጌል ንሎሚ ዝንበብ ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 13 ካብ 22-30 ወንጌል ሉቃስ ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ኣብ ከተማታት ዓድታትን እናምሃረ ይሓልፍ ነበረ። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ጐይታይ እቶም ዝድሕነስ ውሑዳት ድዮም በሎ ንስኻ ከምዚ በሎም በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ትጋደሉ፣ ምኽንያቱ ብዙሓት ክኣት ክደልዩ እዮም ግና ኣይክኽእሉን እዮም። እብለኩም ኣለኹ በዓል ቤት ተንሲኡ ማዕጹኡ ምስ ሸጐረ ሽዑ ኣብ ወጻኢ ደው ምባል ክትጅምሩ ጐይታይ ጐይታይ ክፍፈተልና እናበልኩም ማዕጹ ኳሕኳሕ ክተብሉ ኢኹም። ንሱ ከዓ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ኢሉ ክምልሰልኩም እዩ። ሽዑ ምሳኻ በሊዕና ሰቲና ንስኻ እውን ኣብ ኣደባባያትና ምሂርካ ምባል ክትጅምሩ ኢኹም። ንሱ ከዓ ኣቱን ገበርቲ ዓመፅ ኩልኻትኩም ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ካባ ይርሓቑ እብለኩም ኣለኹ ክብል እዩ። ንኣብርሃምን ይስሓቅን ያይቆብን ንኩሎም ነቢያትን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ርእኹምዎም ንስኻትኩም ግና ኣብ ወጻኢ ተደርቢኹ ምስ ተረፍኩም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜን ደቡብን ድማ ክመፁ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እውን ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም። እንሆ ድማ ቀዳሞት ዳሕሮት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም። ዘለናዮ እዋን ዘመነ ፍረ ወይ ከዓ እዋን ፍረ እዩ። ሓረስታይ ዘራእቱ ፈርዩ ኣብ ሙሉእ ምትእምማን ናይ ዓመት ቀለቡ ዘረጋግፀሉ እዋን እዩ። እዚ ኣብ መንፈሳዊ ቀለብና ክንቅረብ የተሓሳስበና። እዚ ዓመት ከመይ ገይረ እጅምሮ ኣለኹ ኢልና ሂወትና ብመንፈሳዊ ስንቂ ኣስኒቕናዶ ንጅምር ኣለና ክንብል ግቡእ እዩ። ከም ሰባት መጠን ስንቂ ከይውሕደና ክንርኢ የድልየና እዩ። ጉዕዞና ዕውድ ክኸውን ብመንፈሳዊ ሂወትና ዝሰነቕና ክንከውን የድልየና። ናይ ሎሚ ወንጌል ንምቾት ንጣዕሚ ኣወጊድና ኣብ ማኣዲ ኣምላኽ ክንህሉ የዘኻኽረና። በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ ይብለና። ጉዕዞ ሰማይ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ። ጉዳይ ድሕነትና ኩሉ ግዜ ሓለዋ የድልዮ። ኣብ ሓደ ዝንገር ታሪክ ሰለስተ ሰባት ዝተፈላለየ እምነት ዝኽተሉ ብዛዕባ ሃይማኖቶም ክትዕ ኣልዒሎም። ሰለስቲኦም ሓረስቶት ጡጥ እዮም ነይሮም። ኣብ ክትዖም ናትና እዮ እቲ ሓቂ ናትና እባ እናበሉ ኣብ ርሱን ክትዕዓት እዮም። ኣብ ጥቕኦም ሓደ ሽማግለ ንኽትዖም ሱቕ ኢሉ ይሰምዕ ነበረ። ኣብቲ ሽማግለ ቅርብ ኢሎም መን ይኻባና ሓቂ ዘሎ ኢሎም ሓቲቶሞ። ብካልእ ዘራርባ ኣየ ናይ እምነት እዩ እቲ ሓቂ ሒዙ ዘሎ እናበሉ ሓቲቶሞ። እቲ ሽማግለ ህዲ ኢሉ እናስተንፈሰ ከምዚ እናበለ ክምልስ ጀሚሩ። ብምሳሌ ገይሩ ምስ ስርሖም ዝመሳሰል ምስሊ ኣምፂኡሎም። ካብዚ ክሳብ እቲ ናይ ጡጥ መኻዚኖ ሰለስተ መገዲ ኣለዋ። ሓንቲ በዚ ጎቦ ደይብካ ብቐጥታ ኣብቲ መኻዚኖ ክትከይድ ትኽእል። ኣፃርያ እንተኾነ ዓቐብ ስለ ዝኾነ ብርቱዕ ድኻም የድልዮ። ብምስራቅ ወገን ናይ ዝጎቦ ጌርካ ክትከይድ ትኽእል። እቲ መገዲ ብዙሕ ነዊሕ ኣይኮነን እንተኾነ ከርፋሕን ዘይፅቡቕን ክትከዶ ዘይጥዑምን እዩ። ሳልሳይ ብወገን ምዕራብ ናይቲ ጎቦ ክትከይድ ትኽእል። ነዊሕ መገዲ ግን ዝቐለለ መገዲ ክትከይድ ትኽእል እንተኾነ ኢሉ ኣብዓ ዓይኖም እናጠመተ ኣብቲ መኻዚኖ ምስ በፃሕካ اتو هر دیا خمی گیر که خم زمان ساکه وی بینای مقدد خم زمان ساکه ای کنن زحتا که عرکه کساب کندهی سبوخ ایو ازتوت که ایلو ایو زحتا که نابلی اب هیوت ها گداسی هیوتنا انتا عینت هیوت کم انمار رحم بر آن خمزی ایو امنتی نابل کام جهار اب حقی کم اننا برای گبرنانی نابلی هناس امال سیبوام اب تنبیت ایسایاس نبی معراح سسان شدشتن که وقت عصر شمونتی كسع إسران حدن دحنة أملاخ نخلو من قستات عالم كم زخوني نحنا سبغتو كم زخونا نخلو من دكسب آمن قست أملاخ إن عدم كم زخونا زنقرنا نبب أما الاخت عبراوية ونن زنببنا يع ولا أون أبقزي أما قصعة أملاخ نمحرتنا إلو كم سدلنا خنرد نقيم عدنا كم تفكر أبون ولادو كم هرو إلو زغصعو خمو أملاخ كاب كفو كمال سنة إلو كغصعنا إكال أبنا إلوم وانجلون قداي دحنات قليل كم زيكوني بزيكونو عناقرات كين التاهلة ليتنقو دحنات نخلو إيو اندخونو برتع سراح مسأقا أملاخ علت علت كساب معال تموتنا متحباري حتت أو انكلو بقليل شلل كنبلو أيقبان قداي دحنتنا تلوكون عبي مزنتن إيو نایلوم وانگل ترجم بعضو نیروسالم زس عبو حبر او دحنتی گل صلنا. مجموعه قیتانا اتوم ز دحنت صحداتیم. یز مسارد تو نیروسالم قطو ناخدن کلو حادثه زحمت تویو. اقداسن عب حتونیو. عوضی یسوس بزحات عیهود نصمت راح حزب اجزی آبیر نصمت راح حریات حزب املاق مخانومی حسبونی رام. بردي إتوم أرمعيانن زي أمنتن كلهم نحق موسي زي يخورو كلهم زي دحنون بأملاه زتنزقو غيروم يحاسبوهم نيروم دحنتنا عطاتهم ترح نتم حق موسي زخورو زتحاز إيك غيروم يحاسبو نيروم يسوس نتحطو قططاو ملسقهبو أيدلن بأنصارو قلل زبالي حطو نحاتتين نسعبتو بزعبا دحنت كنقروم جميرو أبتمهرتو نتقند نقرات كنقروم جميرو كندي كم زدحنو أقداسي كونن أقداسي نقر آنن نسخو من كان حاسبو اللو زلنا كمي انت قبرنا بخمي انت نبرنا بخمي بركبنا حدنت كم تفترنا اينا أن دحن نزئي يسوس ملسي زهبالو كال اي بتا أصباب أفدق نمتاو تقادلو مجمري آمن قصة أملاخ كن عطو بتا أصباب أفدق كن كالة سالنا تاس أباب أفدقية قعزة وقلي المسبوس حات تقعزة أيكونة سأباب زبلا بزحات سباتكم زي قعزة كسمع إلو إيو دحنات بقل خا نبين خازر إيو قداي إيو كومو دحنات قليل أيكونة التخوف لو أقال لقو بقال السن بسقاين إيو زركب إذا سأباب معصون خلو كفت إياه أنتخاني بتوم كأتواز دوليو ترحيهم تقبال النزل لقوم من قصة أملاك كتمرصو عالكا ناي دحنات هي بمفل الله يزركب مسال هاي كونان دحنات نخلو إيو أملاك أخلو خدحن دلايو إيو انتخونا سمعيوي ناي دحنات فقري دلاوي ملتي حتد سالساي كابي مخانكو ما عيفلتكو منيه إيسوس نردتو بمسالي غيرو بزعباز تعاصوه معاصوه تزاريبوهم نسوخ آن تومن إيسوس مقبال زدنقويو إيو زسمع بعلو خمس بولون ومخطال مسؤو مسح مبلع كزاربن كله مسمع وخول لايكونن كاون لعلو خنقبروز قبعنا نقرات اللو حدا قزيه نعدم إيسوس دحري تقبلنا ابتم ورتوس انيعنا خنبر علت علت كنبرو لنا اتم بأمنات انيعهم زي نبرو اب افدقية خطرفو ايام ابزي إيسوس زتنققنا زلو قداي دحنتنا وشللتنا تكون حزو خمزي قبع حنساب حسكايو زرقاقص ايكونان علت علت من بارو يدلي كمتي ايهود دك ابرهام دك عبيتي نبيات اندينا النابلو زامنو زنورو قن قبروم قبر ابرهام زيكوني نحنا اوون بسم تختل تخرصوص بسم كوننا دحنتنا اي رقاقص النان ايو كندحن هياو امنت اللينا رابعاي قداموت دحروت دحروت كقداموت كون ايوم أما جرشا أتوم نرؤسوم عبيتن حيالاتن نخلو خمد الله يمز قبرون زن قساقوسون أمن قس أملاخ كفلي أي كلو من إيوي بلنا بأنس أرو أتوم تحوتاتن بمان زي فلوتو كبرت زي بلوم أمن قس أملاخ كاتو إيو ناي أتوم زدحانو زرزر كقرمان نايو سلامنتاي إلنا أنت حاتتنا مخنياتو مجد أملاخ كان مجدنا فلوي سلزخوني حدا زنقر تاريخ اللو حانت هابتام سويتي من قصة سمايك مسكدت التوم زم حادرو نقص زبالي كتنبرو دس زي بالقزاحي بوما نساخ أزد أنتاخ قبرو أيدليوني كالي هوني لاتوم نساتهم كاك أدمي عابزي ممساكي زل أخكلنا نزد راح يوخ كنسرح زخيل إلوما أمعدو وابيلان ترعيت صبق قزار عيتمو وتصبق قزار أنا يمن إيو النابلت حتى تتوم ناي سرحتنيا جردينك إيو إلوما كمي إلو ناتي سرحتنيا زنبر الدخا كاب ناتي زبلس مقامة تخسرح يخيل إلا حتى تت أبزي زسرح قزاوتي بتخاب مدريز الأخ كايو نقرات إيو زسرح نحنا أيكونا ننمرس اللهم زي نسخي أب عالم كله خيص أبوك جزاز سرح عيل أخكن إله ماي بحال أبز عالم إنه جبرو إيو أبز ماي سنك زخوننا أبز زنجعنا ناي سجانا قرت راح كن حسب كن جبر إن كلنا نمس أي هوتنا خي حسبنا أنت نبرنا أبز ماي أبوك بيت كلونا أي كإلنيو جزية كلك جزية أي تسبب إيو نجرو لو مين سماي زقتو نجر أم جبار نتسمد شعو عملاق أتأمون ودي أتأمن تقالي كسبية كادو مسيكا لي كبلنا أيو إكزي أبيهر نتهم زفكرهم يقصعهم أما لغت عبراويان اللومي زتنبت نزمنات زخدي حتو يغرب سلمنتا أيو نتوعيات بروخات سبات حماء نقر زغت موم ويكا زغانفهم أب سبات زورد بحرياون كلو ان رئيو سقايات مجلسي كنهبولو أين خلنينا نابنت معلق لاق حوي من داد من دغداء مذي قال سبات أقامات نتابعاتنا يبرتع بزيادة سبي قبرنا زولو لو كي تساقيخا مخصب يلن زبها زربالو نو بين نو جين زبال صريتون قمتن نحاب سقاي مستيريو أب كريستيانا وبهلي كاب سقاي زي مدام بأمنة أملاح كتكبولون كلها مستنا يسوس سقايات كتواهدون كلها نخالوت دحنا زدحن كخوون إكال زبل الله سلام انتهي كم زخوون مخنياتو خاء عب امنتنا سقايات يسوس نخلنا دكسب دحنتن محرتن زمسي ايو عب هيوتنا نرئسنا قصعنا كنبر انتخالنا اما بامنت انت نبرنا بامنتن يسوس نخدتل علنا مالتيو عب قل اوانات نخرسياناوي هيوتنا خنبرو كنكالس علنا أملاخ نخلو زقوان فالناس أقامات كان عواتيلو يسنادونا كم حالا فالناس زلوون ولدي أبقل إوان أملاخ ويني قصعنا أيو إذا مقصعتي قل سقايا حزن كوردلنا يكال انتخوني بتزتوقان فالناس أقام قد أملاخ أب فقري أب رتعي أب سلام كن مهار نخيل أبز زلونا أي إوان مس أملاخ طبق ركب كلونا أمو وداي دحنتنا وحس كن رخولو يقبعنا امنتنا كنبرون كلنا ترحينا خن عوت النخيل بجزياوي ميتشوت عالم تتاليلنا نمجد املاح زنقعنا كي ننبر مستوعل يدلينا وحياوي املاح ابقع زهيوتنا بفلاي ابزع عمد زيئا امنتي كحدسن كسنعن امو خمتن سخاء تدوليوخ مرح سقاها هبن إلنا نلمنو فكار املاحنا بتاس اباب عنقص كن ملسو الناتس ايبين ايمو بزي ولول أبت بيتو نقطو بروخ سنبت يقبر لنا عبان قسي في السحاق.

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። መደባትና ብጃካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፌርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከምትኽእሉን ከምኡ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigrino@spc.vv أي مخانو نحبر ريتوخم أي فلينا نبل ناي لومي مدفنونا أبزي الزازم أبنت محمد فنو كساب نراقب بدحان سلام تسنحو
1: يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

0: ኣብ መንጎ ደናግል ኦርሰሊን ኣሓት ሶማስካ ድማ እናማዕበለ ኸደ። ኣባኡ ድማ ብትምህርቲ ኣቢላ ንእምነት ደቂ ኣንስትዮ ክትኩስኩስ ተረኽበት። ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበር ዝነበረ ውጥረት ከኣ ሓድሽ ማሕበር ደናግል ከም እትምስርት ገበራ። ጸገማትን ዘይምርድዳእን እናኣጋጠማ ክንሱ ተልኽኣ ቀጸለት። ብፁእ ካርዲናል ሰመራሩ ኣስዒቦም ኣብ ሓልዮት ኣምላኽ ዘለዋ ትውክልትን ንጸዋዕታ ዘለዋ ተኣማንነትን ወሲኾም ኣጉልሑ። እዚ ድማ ካብ ኣሕሉቓን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 15 ብዛዕባ ማሕበራት ገዳማውያን ገዳማውያንን ዝሓሊ ዝነበረ ቅዱስ ጉባኤ ምትብባዕ ከም እትረክብ ገበራ። ድኽነት መንፈስ ከም መለለይ ቅድስና ገይሮም ብምግላጽ ከኣ ንዅሉ ነገር ከም ውህበት ኣምላኽ ገይራ ኣፍልጦ ብምሃብ ንኻልኦት ንኸተፍቅርን ንኸተገልግልን ብርታዔ ከም ዝኾና ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሳምቦኦም ንዝተረኽበ ጥረ ንምውጋድ መጥባሕቲ ክገብሩ ምዃኖም ገሊጾም። እቲ መጥባሕቲ ኣብ ኣዝዩ መጀመርታ ደረጃን ኣብ ውሱን ስፍራን ዘሎ ምዃኑ ገሊጾም። እቲ መጥባሕቲ ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ኣብ ሆስፒታል ጀመል ሮማ ክገብርዎ ኸኣ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቶም ንጸሎት መላክ እግዚኣብሔር ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እተረኽቡ ምእመናን ሓካይም ኣብ ሳምቦኦም ኣብ ውሱን ቦታ ዝበቖለ ጥረ ከም ዝረኸቡን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት መጥባሕቲ ከም ዝግበረሎምን ሓበርዎም። እቲ መጥባሕቲ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ሆስፒታል ኣጉስቲኖ ጀመሊ ፖሊክሊኒክ እዩ ክካየድ። ወሲኾም ድማ ቅዱስ ኣቦና እቲ ጥረ ኣብ ናይ ፈለማ ደረጃኡ ከም እተረኽበን ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ጥራይ ከም ዘሎን ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ሓካይም መጥባሕቲ ክገብሩ ከም ዝመኸርዎምን ምኽሮም ከም ዝተቐበልዎን እቲ መጥባሕቲ ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ከካይድዎ ከም ዝመደቡን ኣመልኪቶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ስለ መንፈሳዊ ቅርበት ምእመናኖም ንዅሎም ኣመስገንዎም፣ ኣብ ጸሎት ክዝክርዎም ድማ ብሕድሪ ተማሕጸንዎም። ፍቁራት ዕሩኸይ፣ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብ ዝገበርክዎ ሕክምናዊ መርመራ ሓካይም ኣብ ሳምቦኦይ ንእሽቶ ጥረ ረኺቦምለይ። ኣብ መጀመርታ ደረጃ እዩ ተረኺቡ ዘሎ፣ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ድማ እዩ ተረኺቡ ዘሎ። እቶም ሓካይም መጥባሕቲ ምግባር ዝሓሸ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ። ስለዚ ምኽሮም ብምስዓብ መጥባሕቲ ክገብር ወሲነ ኣለኹ። እቲ መጥባሕቲ ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ክገብር ተመዲቡሎ። ስለቲ መንፈሳዊ ቅርበትኩም ኣመስግነኩም፣ ኣብ ጸሎትኩም ድማ ክትዝክሩኒ ሓደራ እብል። ኣዝየ ኣመስግነኩም። ብሩኽ ሰንበት ይግበረልና በሉ። ኣመሓዳሪ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ማቴዎ ብሩኒ ከኣ ብወገኑ ንሕቶታት ጋዜጠኛታት መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እቲ መጥባሕቲ ኣብተን ቀዳሞት መዓልትታት ናይ ዝሰሙን እዚ ክካየድ ተመዲቡሎ። ድሕሪ መጥባሕቲ ድማ ገምጋም ናይ ምሕዋይ ግዜ ዳርጋ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ክኸውን እዩ ክብል ኣመልከተ።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ዜና ቫቲካን ንመደበ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሊቀ ጳጳሳት ቪቶሪዮ ፍራንቸስኮ ቪዮላ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ሊቀ ካህናትን ንጳጳስ ኣውሬልዮ ጋርሲያ ማስያስ ድማ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ጉዳያት ዝከታተል ናይ ቅድስቲ መንበል ዕለያ ቤት ጽሕፈት ጸሓፊ ክኾኑ ሸምዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሊቀ ጳጳሳት ቪቶሪዮ ፍራንቸስኮ ቪዮላ ኣባል ማሕበር ፍራንቸስካውያን ንኡሳን ኣሃው ኣብ ቫቲካን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ሊቀ ካህናት ንከተማ ቫቲካን ናይ ቅዱስነቶም ተራዳእን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጉዳያት ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኣቦ መንበርን እንክብሉ ከም ዝሰመይዎም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ሊቀ ጳጳሳት ቪዮላ ቅድሚ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ልዕለ ቤት ጽሕፈት ጸሓፊ ኮይኖም እውን ከም ዘገልገሉ ዝሓበረ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅዱስቲ መንበር ኣባ ቪዮላ ኣብ ዞባ ፒዮሞንተ ከተማ ቢየላ ዕለት 4 ጥቅምቲ 1965 ዓመተ ምሕረት ዝተወልዱ ኮይኖም ኣብ 1991 ዓመተ ምሕረት ኣብ ማሕበር ፍራንቸስካውያን ንኡሳን ኣሃው ዓብዪ መብጽዓ ፈጺሞም ኣብ 1993 ዓመተ ምሕረት ማዕረገ ክህነት ከም እተቐበሉን ኣብ ጳጳሳዊ ተቋም ሊጡርግያ ቅዱስ ኣንሰልሞ ብስነ ሊጡርግያ ሊቕነት ዘመስከሩን ኣብ 2021 ዓመተ ምሕረት ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ጸሓፊ ኮይኖም ቅድሚ ምስያሞም ኣብ 2014 ዓመተ ምሕረት ናይ ሰበኻ ከተማ ቶርቶና ጳጳስ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ የዘኻኽር። رسالكان باباسات لين مبل عصر تربعتا نباباس أوريليو غارسيا ماسياس ناي سرعة عملخان قدسات مستراتن قداد زكتاتل ناي كدست منبل على بيت صحفات صحافي انكبلكم سمي ومزحبرة ناي كدست منبر زينان في المحتمل مقلاتي أتحاحيزو باباس غارسيا ماسياس على تسران شمونتان مقابيت شعنة تشعات ميتن سوسان حموشتان حمتا محرات أبا حاجر سباينا كتما بالوز زدولدون أب شعنة تشعات ميتن تسعان كلتان حمتا محرات كهينام أبا باباساوي كدوس أنسير متوقعام بسنة لترقالي قنة زمسكرون زوم ناير سسبخاتات بالادوليد حلقات محرز راح كهنت كوينام زغل غالو كاب كلتاشعن عصر تحموشتان حمتا محرات أتحيزوم أب قدات سرحات لترقيان كدوسات مستراتن زكتاتل ناير كدوس تمنبل على بيت صحفات زغل غلو زلو مخانوم يمال آخرت رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته من صناعي غريخ ملكاوي تكاتوليكات بيتا كريستيان سينودوس باباسات بمرخاب مؤمنان نعرق خمس كرون أبتن بحمد الساقيان بسلا زلوان حقراته كم زري حادنات كوينهم كغلقلو يعدمو رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته على تعصر تتكمتي مس أبالات سينودوس باباسات ناي غريخ ملكاوي تكاتوليكات بيتا كريستيان زان تيوكيا تراخيبهم سعبت يسوس كريستوس مجمريا كريستيان استباهرلو أبا أنتيوكيا مخانة زقاقيرهم حجئون هواتنا أب مانقونا هلاوي اقزي عبير بزمسكر ما قدخلنا بر تتعوعينا اللونا نؤمنات أب أمركم تسكيمكم تراي أيكونكم بمنفس تدريخكم مقبه هوات مصدقاتات بمكفعل تمهرتن كنكنة عنان بمحاب أب سقاي زولة بمسنعين بمتببعن بيتا كريستيان مبراح تبرحان كريستوس كتكون بمفقاد بفلاي أبزي عقرقر زمرو وان بيلوم بزحات ناي غريخ ملك آيت بيتا كريستيان التركبلو كبابتات بوغئن نعبن حمانتاوز انفينان نتن كتباو قجتن كم التشفن أستبخيلوم أب معكل زلو كل فتناتات نخرستوس كمسلو زلووم دليتن نتوم ناي غريخ ملك آيت كاتوليكاويان مؤمنان كربطن بمزخخار ناي ملا كاتوليك آيت بيتا كريستيان حقزن صلوتنا الرقاقيت انبفلاي اتين بزحات مؤمنان كومن عبرعوق حقرات كتسدر سراحة كرغبو كاب حدقاتاتن حد حدقزي اون كاب أصادو كيترفق حدمو نعباي تصدرهم بوحوس مقدي كعبيوز درخوم كوسلنز أقاماتني مسلني انكبلو يستبهلو معرا معاريو دما بيتا كريستيان غريخ ملك آيت أبتيك دوسات بوتاتات دحنتنا ناي زمانات ناي أمنات ملكتات كتكون عميق تصوعات حيزا ألا بيتا كريستيانكم أبتن بجيجت زعانوا حقرات ناي عرقن سلامن مسكاريت كتكون عبي تصوعات ألوا نسخاتكم أبتن بعمد بسلا زلون حقرات زرئي حدنت إيخم بلوم ناي غريخ ملك آيت سينودوس كم حلاوي حدنت كوينو يقلقل مؤمنان نحدنت كتصحرون كلهم سبات أبقون خرستوس كلاليون يحقزوم إلوم أبكندي أقلقلوت سلطان كابقلو سنتن كنعنان العلي مخصب كابقو سنتن العلي ولك أوع عواتن مدلعي لنفسنا العلي كالوات كبن خنبل أبزد الرغفتنا كي ودق كل جزيا خنتنقق اللون كنت عن فرحن أبزفتاتنا مرير حموطات فقرن مقلات بممرات زيادة أقدس مقلات أمنتنا وانجيلنا نقرب نزم سكرنا تزن مقرب زيادة حلفنا تزسكا مكهنة مقانم أتني عم بمزخخار كتسيلهم ناي غريخ ملك أويان كحنات بكريستيان أو تسفان فقرن منسيات أبا مهنات كتاقهو اسألي اتي زقات منا فتناتات سمعتنات يخون بفقري بسعينا زقات منا ترى مسواتي أبلبئتم حقين السلام زداليو السبات بزدمت مقدي أمنتنا كنرى عدل كم زهبنا أبا تاريخ رئينا إنا مسبالو أبا موداتا أب سوريا ليبانوس عراق نزركبو مأمنان زوها بتمرتاو دقف أستبخيلهم كدست منبر أب معكلاي مبراق كاتوليكاو تمرتن مدقف زلوغتو فعينت قليتهم العمانة نمان إسيات نمدقف إيو إزيز قبر زلو محبر سب كريستيان معكلاي مبراق تسانيعو أب مريتو نخدس أن نحن قدس ألهلاوي كريستيان زاد اللي دقف نخراكبن إيو العمانة نمان إسيات مدقف إيو ما انتي كريستيان أبايت الصدرة أب معكلاي مبراق نخدس أنحن كريستيان عوي هلاوي كعقبون زاد اللي حاجز كرخبون ايو ايلام بفولوي ناي مبراق اويان ابيتا كريستيان زحالي ناي كدس مامبرلا لعلوه بيت صحفات زرقاحة ناي زي قسنة تاو تبقصو بزرزر زقالتس ابزو تصب تصاب قدسنة تاو منزوم محبرة صبات بمقدي ازي ناي كدس مامبرلا على بيت صحفات عمتاوي ناي تمهرتن منابر تطبابن كفلي تشفن ندق عام ناي تمهرت عدل كهبام ممرحي كم زهابو بمملكات رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربحته بزين هزعارات المنسيات عبيت نزقبرو أبوعوي حليوت أبيلوم نتوم نزن حقرات زيعات ننوح وانز الساقين قرشتات زي مرققاء أزيوم زتساقي مؤمنان ناتوم ناي ملا كاتوليكات بيتا كريستيان كربات كغالسو يداليو يبل ازي زينا فاتيكان ايو دحري اتي باباساتن اغل قلتي حواري وقصنتن سبميا اقمراو تعنان كومو اون بزعبا اقمراوي حمامات تمكرو زلووم سبعاتن الساتيفو كابلت شعتك سعلت عصر تتقمتي زفووس هلاوي تاوعيت بيتا كريستيان ناب اغل قلوت اقمراو تعنا بزبل ارستي اب فاتيكان استقايد عودو قبعيه ابزتو حابا قيزتو عما قلتي كاب بكوناتن عمسن دخلنتن استلاليا حقرات زمتو حي يالو باباسات نيقو داي تحنا أمرون زقات موم كنكن محاب أقداس مخانو أسميروم نتير ساليكان باباسات ليون مبال عصر ترباحت نوارحتكم تزاقربو ناي تصلوت حاساب يكالحو ساليكان باباسات ليون مبال عصر ترباحت أبورحتكم تي كلو سابن أقل قلوت تحنا أمرو كتصلي كمزة تبابعو باباسات سرحتيناتات قواسوت كيلاتات سنة مرتاويان كالو أوتن أبي فاتيكان تعكيبوم زفو لاويت اوعيت بيتا كريستيان ناب اقل قلوت اقمراو تعنا بزبل قوم حساب عودو قبائي بمكياد بيتا كريستيان نتوم مسيسنا اقمراوي سناي هلاوي امزك عرسو زلو بخامي كتدقفو من كتك اربو من كمتخ اللي تمايايتوم ازما دب كاب علات تشعاتك سعالت عصر تتكم تستخايدو كوينو بعلم لخاوي محبر كاتوليكاويان اقل قلت تعنا اقمرو مسدون لويجي دي ليغرو علم لخاو تكال أب دقف تعنا أمرزو تكورة كاتوليكاو محبر إيطاليا كومؤون علم لخاو مربا بصلاة رسالي كان باباسات تدعالو كوينو أتما دب أبتعت تصلاة الفاتيكان باباساو تقام سنهي وتستخايد مخوانو زينا فاتيكان أفليتو حدي كاتوليكاوي السبقة نشتت أقام سب أدلاي نتاتو مقرب أزيو لمود يمخنياتو أتدليت الرئيس لزقونا انكبل أندريا ساروبي حلف محبر كاتوليكاويان أقل قلوت تعنا أمرو حبيرو ألا تعسر تتكم تدمع المحاكوف معلته ممان أمرو منبارو أون بمزخخار حدا حدا قزي دليتات زيادة زي الرأيون بتخكل دماز تحابو أون يمخنياتو سبات ألا مسلا زفرحون مكفال سلاز تسقمو من بمخانو ايو ما انتي ازير ساليكان باباسات اليون لما بالعصر تربعته نوارحي تكم تزقربو ناي تسولو تحساب علامة اقداسي زخوون ايلام ابزا بعمل ستميت دخلناتن كال اقودات نستبتاتنا تعالم تعنا امرو بقال السبات زي تحاتة قدامنات تاقيرو خر يقل انتخونا ابتي غزتو مقلت سحابرو حيالو كابب عامت زي تحاسايا حاقرات زمتو باباسات أقدسنت محبها بسنة أمر وصنعينت هوات سبات بيتا كريستيان بخميك تحقز كم التقئل أتني عم يتحساسبو ناي يوكرايناويان رئيس إبارك آوي تكاتوليكات بيتا كريستيان أب فيلادلفيا متروبوليساوي لك باباسات بوريس غودزياك أب يوكراين تس عام إتاوي تسبات كم موداق بومبا زا أمسل زحزن فتسامة كم التعذبون إسران شدوشن إتاوي تحزب دم ما بسنكي اتوقع ابك اربع عنكلاتهم زنبرا السابق كمزو سعنون قليصهم بزوحات سبات مسكم دحري سنبادز متزاق تزا امسل قداتي كالسو اللو ناي قريخ سرعة التقتل يكرايناوي تكاتوليكات بيتا كريستيان ني كحناتا بزعبات عنا امرون صنعات مفتارن زملكت مدبات سلطنا كوسدو بخمي كم التتبابع مقليصهم بتوساخي بيتا كريستيان كمي جيرا كي تحللت زمدناتات مع باي محبرسابن مطرناف نسابات بينهم كمزيكونون مزخارن مربابات فقرن متحققازن نمحناتن تسرح انكبلو اسميرام ابزي كلو موتن طفعاتن نمأمانو زي تسقم تسقان حيلن علو اكزي ابهر ابسرح علو نحنا دما ابسرح كنهلو نخيل اينا اين فردن اجاهم زي تسرزم قدات ايكونان الام تماساسالي ترادا باباس جان جارلس ويسميك كابب او برينس حايتي اب ماكل حقرا حايتي زي الساقي زول عمتس بتكرسان كميجيرا ممحارانن قداماويانن قداماوتن تسلطن كمزل اكافيلوم اب بدها كونتات نابت تمرت مخار زيغطلو نزلو هسانات اون ما انتخاقل كلون كدقفون اب حاليو تكهنسو تقابر على بمداي مقبي مدحانيت معقوبي بزحات هتوت دلائتات كمزلو نردع إنا زدلت أقداس ون أي بمرعي بمسمعن كسنة دماء اللو انكبلو يستبهلو ناي سبخة عدقرات باباس تسفاصل لاسي مدهن أبي إيتوبيا زوبات قرأي ون مستي ناي بيتا كريستيان تساوي عدزت أساسر مالغت بمقرب أبتستوها بكاجتو مقلاتي بمسمع عارية كسات وفتت بيتا تغيرو كانتان برا أبزوان زبتين سمين إيتوبيا زيسولو زولو كونتاتن غونات مخنيات كسات وفو أي كأ لون يخن مبر زدقرص زم حلالفون عيم اسم عريت مال اختي ابتوك باي كم زق عربان بصونتهم اغرغلوت تعنا امرون دك امزامرتي كريستوس نابالات سبو في هيوتن كحناتن كريستيان نترح زيكونه بحق ان دك سبات ازي وساني اغرغلوت ايو انكبلو اسميرام نحد حدنا بمتحللاي رهرو مسنايتا بمرعي ابزا سرعات البو عالمنا بسم بعد چنقت تسوا مقراصن محبره مبتتانن زي تتقعو سباتك نفووسن خئل إنا بيلوم حيالو مراحتي من أسياد حقر سبكتهم مس محبر كاتوليكاوي أقل قلو تتعنا أمرو أب سلطاناتات كمز تساتفو يرقا قطو أب مود داتا أب حند بيت صحفتكن كنتعنا كاتوليكاوي باباسات قبائي حقرهو صحفي أب سانتوش دياس اون أب حندي أقل قلو تتعنا أمرو نعمت ببعز الرخزولو ناي هلو كنتات تمكرو أكافي لهم ولا كوا بكونات ستحسيت حقر انتزاي كونات أب هندقن زتفالي عنقفاتات كمزولو أسميرهم أزدما أب زوريات عنا أمرو زولو سألمن عد الوان زاس عباو مخوانو عقليحهم انتخونا كاس بقاس زباون حقراون وعلاتات بموداب نقحات المسحاب كمزقلو بمقلاتس أب ملا حقر سبكتاتن كمسناتاتن زتزرقحة ممرحتات اون كمتحات مقاليتهم زدما بدرجع كبابي تبق صوتاتنا من لعال زحقزة مخانو يبرهو أباك للتشحن عصر تشدستان عمت محرات بسنكنا بسقطلات ولادو دحرمس عن أبزي عود سرح قصات في الجمرة أبا منبرا حقورا محبر كاتوليكاويان أقل قلتي تعنا أمرو قوام دياقون أدي شونر أبتيك أجد أمك لاتي أقل داسنة تزي أقل قلوتزي أبا من لعالم بخمي يقتصر كمزول أقليحو أتي باعوز من راح محبر أب سبع حقرات لعلي تشعاد تشح عبالات زحقو في مخانو قليتو إزي ناي قزي قداي مخانو نعينو تور إيو السبعة نابزو قداي تعنا أمروز السحبو أقل قلوت أبوش تحيالو عمتات تراي كسب كندي كل طفع عبياتي رئمه اللاوس زقر مني أقل قلوت تعنا أمرو حدا توساخي مدعي ناي ممقابن مقلاين كخوون يقبع إيسوس أبا وانجيل ماتيوس معرف سران حموشتن فقر سلسان حموشتن أبچن كتاب زنبر كل أوان بتحكمني أسني خمني كم زبالو حيالو أبالات صدرا بيتهم زساءانو كهانن ناي أهقراوي محبر كاتوليكاويان أقل قلت تعنا أمرو أبا نفس أب حبرات مقصدات أمريكان ناي سبخة فوينيكس باباس جون دولان أبتي غيزة مقلتي سبخة تاتن كم سناتاتن كاتوليكاويان تكالاتن بنتا كتاتلو او زغلا كل تحدستي اب اغلغلطنا امرو زحنص ناي مسمع عريت مرحا قبري كم التدالون እዚ ድማ ነቶም ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝከኣለሱ ሰባት ዘገልግሉ ንምምራሕ ዝሕግዝ ኮይኑ እዚ መደብ ህንፀት እዚ ድማ ብዓለም ለኻዊ ማሕበር ካቶሊካውያን ኣገልገልቲ ጥዕና ኣእምሮ ዝተዳለወን እቲ ቀዳማይ ህንፀት መሰረታዊ ትምህርቲ ጥዕና ኣእምሮ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ኮይኑ ከምቲ ዲያቆን ሾነር ዝገለጾ ሰባት ቋንቋ ጥዕና ኣእምሮ ናይ ምዝራበ ክእለት ክህልዎም ዝገብርን ኣብዚ ዓውዲ እዚ መሰረታዊ ትርጉማትን ኣእምርን ንኣብነት ፀቕጢ ጭንቀት ካልእ ናይ ኣእምሮ ሕማማት ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ቃላት ዘብርህ እዩ እቲ ካልኣይ መደብ ብህንፀት ድማ ስነ ኣእምሮዊ ቀዳማይ ረድኤት ድሕሪ ኣካላዊ ቀዳማይ ረድኤት ኣገባብ ዝምልከት ኮይኑ በዚ ከዓ ነቶም ንዝተፀገሙ ሰባት ዘገልግሉ እኹል ምላሽ ክህልዎም ዝገብርን ድሕሪኡ ብኸመይ ከም ዝሰኒይዎምን ናብ ሞያዊ ክንክን ከም ዘቕንዕዎምን መምርሒ ንምሃብ ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ
2: ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ